فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى

0: Andan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi rabbil alemin ve âkıbetül mütekin. Salatü vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر هل كم الله إيمان اتمش وآخرت إيمان اتمش dünyaya ahirete imanı varsa felükün dayfuhu felükün dayfuhu misafirine ikram et. Allah'a iman eden ve ahirete inanan misafirine ikram et.

يخرج الحي من الميت فيخرج الميت من الحي فيحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.